0: هي الحياة كده.
1: عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، الكلمة حروف تتجدد وعطاء يتشكل في أفئدتنا، وفي واحة الكلمة والنغم نحن نلتقي في ظلال النخيل. يسعد بلقاء.
0: الأغنية دي دايما بتفكرني بأيام زمان لما كنا بنقعد طول النهار نقرب على البحر، تروح وتيجي، هي الحياة كده.
2: طب يلا بينا بقى نقوم لحسن يفوتنا البتاع.
0: يلا بينا.

بلاد بقلبي والعمر تزيح وبلي بليها وانا مستريح منرفع شعرات نعمل شغيل منكتب عواقع منعمل تاريخ من متعواقع واقع أليم من سلم منه راجل سليم كل مرة حاس في حاله تقدم الحكو عطول بالرد السريع من جمع جمعا فعلي أن يطرح بين هيدا وهيدا ملك يا شي مطرح على الضخ بيسحة الميدان أمنطخ فوق خشبة المسرح أثناء سقوطه ألقى له نظرة أثناء حياته إيش طلع بيده تجهيز الكفن بعد يوم اندفن بالكبر سحبه من كبر سيده فعلين انتمائي خمسة لتر من دمائي فدا كل من ضحى فدا أرضك عرضك يا بلادي أضرب تحية أرفع أيدي ولك فوق لقلبي أحط كيدي أحفظ أنا شيد أبصم ضنعي تعبيري صغير عن وطنيتي ومش كفيل.

الدكتور خليه. انا نهاري خايف كي بنتي ولا اختي تخرج في الشارع نحب راسها الفوق، مش كيما قالوا لي كان جيت تمشي راسك اللوطه راك ما ريتوش. مش صحيح، انا امراه نمشي وراسي الفوق، ما عندي علاش نمشي راسي الفوق.